لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى حضرة ساداتنا أهل الكساء رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسنين سيدنا الحسن والحسين وإخوانهما الجميع، ثم إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، ثم إلى روح سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى ووصوله وفراهم، ثم إلى روح سيدنا الإمام الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي باع علوي ووصوله وفروعهم وجميع ساداتنا الأبي علوي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطلح الراسي أجمعين ووصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد ووصوله وفروعهم وجميع ساداتنا الصوفية والأولياء الكون من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الإمام صاحب الراتب قطب الإرشاد غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة يكثر مثوباتهم يضاعف سناتهم يحفظنا بجاههم ينفعنا بهم يحمينا بحمايتهم يمدنا بمددهم يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى أرواح كافة عباد الله الصالحين والدين ومشايخنا في الدين ذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، الأرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى يلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين المعتدين من قريب أو بعيد ويدخي أسعارهم ويغزل أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله، يفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، يخدم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا

بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا. كن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا. كن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا. كن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله

0: فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من يا الله يا رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل واهدي وبلغ، تقبل ثواب ما قرأناه ما عملنا من الخيرات في هذا المجمع المبارك، من أنواع الخيرات في هذا المجمع المبارك، هدية واصلة، رحمة نازلة، وبركة شاملة، وصدقة متقبلة نهديها نقدمها إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانهم بالمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المخلدين في الدين وعلماء العامين الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين سادات الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم صلى إلى روح محمد بن عبد الله الحداد جبر الشيخ بن عبد الشمالي حسن أسلم بنت سلم تاب الحليم حمد بن نايم قريب بن أسلم بن محمد صالح محمد بن ثم إلى أرواح سيب بن أجي ترسيج محمد إلى أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم في معاهد في مجالسنا وفي معهدنا، ثم إلى أرواح من تقدم في هذا المجلس، ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا أجدادنا جداتنا وجميع قرباتنا جميع أموات المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار، برحمتك يا عزيز يا غفار، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. Setelah ini kita sama-sama menghadiri Banjarmasin bersalawat HUT yang ke 500 tahun. Mudah-mudahan kota Banjarmasin senantiasa barokah insyaallah, dan dilimpahkan kebaikan, kemuliaan, keamanan, ketentraman, dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setelah ini kita merapat ke sana di apa namanya di halaman apa namanya di halaman Pemko Banjarmasin. Kemudian besok insyaallah hadrah Syekh Abi Bakar bin Salim insyaallah akan dihadiri oleh Al Habib Al Munsib Al Habib Muhammad bin Abdullah Al Abtas, Munsib Al Abtas insyaallah dari Huraidah, Al Habib Haidar bin Abdullah Al Abtas insyaallah besok. Mudah-mudahan kita dengan keberkahan para ahlul bait, keberkahan para aulia, salihin ulama, dan mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan dan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin.
1: Berempat, suara budaya Banjar. Suara Perempat, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
2: Dan sana perempat, habar pukul 20 malam waktu Indonesia Tengah. Pengalaman mencekam saat KM Virgo Transport 8 tenggelam di Laut Jawa ini masih membakas gasan para penumpang yang mana berhasil selamat. Untuk membantu memulihkan kondisi psikologis bubuhannya, Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Banjarmasin memberikan pendampingan trauma healing kepada 6 penumpang yang berhasil selamat. Kegiatan ini digelar di Hotel Citra Banjarmasin pada Minggu 27 September 2026. Tempat bubuhannya wayah ini difasilitasi gasan menginap selama menjalani proses pemulihan. Pendampingan psikologis juga dilakukan Letda Laut Graciela Florence Kusila SPSI di bawah pimpinan Palaksalanal Banjarmasin Mayor Laut P. Muhammad Rifan, dan hal ini atas perintah Komandan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut P. Galih Nurna Putra SH MTR Opsla. 6 korban selamat yang mengumpati trauma healing yakni ada Heru Pratono, Prastika, Aldinus, Pujianto, Gradus, dan juga Henianus. 3 diantaranya berasal dari Nusa Tenggara Timur, sementara Pujianto ini berasal dari Palembang. Demikian Habar Perempat pukul 20 malam waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.